رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan